عندي 6 أولاد وزار مرض ما يقدر أحسب سلوسي برماتيني أسجستان وسبق ونسات وزار المرض نترال المرض نترال شلو نبي ما تزيستي على لقال يقول المرض شنو ما تحسن أتحان مرض سيرت هنا في الكاتب هي فاطمة هي أتحان مرض سيرت على المرض for example بقمورك أي حنكة أو لوجا جوتانجا بلوجا أتاهم مروش السلوك نجمة ولا لوجا نيتو على فايا مونتو كامرو بي بس ترى جوا مروش نجمة أفتادو إذا ما كان سوما ده إذا بس جاره أو

عندي 6 أولاد وزار مري نوع كيف أحسار سوسي ومتيني أحسار سيستانبوس وكما ست أوزار مري نترال مري نترال شيرا نوية ما تزيستي على لقال يدير مري شنو مكاسا أتحان مري بسيرا هنا في الكات هي فقط هي أتحان مري بسيرا بعرض مليما For example, Bakmorka, Ayhanaka, all the Luga is Yotahanga, the Luga, Atahan Moruk Sesseruk Nagamaka, Ula Lost, Nitavala, Paya Motuka, Rubay, the Pesitara of Moros Nagma, Afetado. You don't have a son of them. You don't have a son of them.